أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

الدباقو تشوكولا هذه المسائل إن سونغا زينو يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة زاتيكا وكبيرانغا زيغا ومكيرزو مسجا إلانغا مزيري زاتيكا وكبيرانغا زيغا ومكيرزو مشارا الصغار والكبار ومتو نومكورو الأولى إنسونغ سوكرا دارا وانتولمو كنية نورا وشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يجامب على علم ويقومانيا فعلى الإنسان بنيت عبتك اليوم انتوينا أن يتعلم وكبيرانغا آمانيا ويتبصر حتى يكون على بينة Chirunji omuntu okubeera nga amanya. Chirunji okubeera nga ategeera. Araba eddiini wetambula. Okutuusa lwabeera ku bunnyonnyofu obw'ekyo kyaliko oba ekyo kyakola. Oyaharifa diina Allah. Omuntu yetaaga ategeera eddiini ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Omuntu yetaaga ategeera eddiini ya Allah. Alladhi khuliqa min ajrihi. Eyo eyamutondesa. Abange gwenna owekitiibwa mpuliriza eddiini gye tukola ey'obusiraamu y'ensonga lwaki Allah yakutonda Allah n'akuwa amatu Allah n'akuwa amaaso Allah n'akuwa ebyokulya Allah n'akuwa okusula Allah n'akuwa ebirungi eby'enjawulo byonna Allah yabikuwa n'ekigendererwa kyakubeera nga okola eddiini ye kubeera ng'omusinza وهذا العلم نوكو من النوكو نوكو وكبي هو معرفة الله يمونتوكو من الله ومعرفة النبيه صلى الله عليه وسلم نوكو من النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أن الدين يوب السلام نهيم ودمان يدكو وجود زي أبانغا بيمي قوان دين يفن نيانغو neyeetagisa nnyo agikola agikolere ku bujulizi fahatha awalu shai ekino gye kisookera ddala ekiriwa an yatabasara alabdu man huwa rabbahu omuddu okubeera nga yeetegereza amanya ategeera ani katonda we fayaarifa omuddu ono n'amanya anna rabbahu nti mazima ddala katonda we الخالق يمتونزي الذي خلقه يمتوندا الله يقتوندا مقوان أولاً سيجي يقتوندا يمزيم سيجي يقتوندا يمسام سيجي يقتوندا توالي ووشبو زي يقتوندا يقتوندا ي الله سبحانه وتعالى بامر قتوندا أهو أتى الله ناقو قبيري دا byonna bye tulya bye tunywa okubanga amaaso gomalamu okubanga omugongo gomulamu kubanga buli kyekoonako oliwo abantu abakirwala obadde okimanyi mukwano gwange nti eriyo omuntu ng'amaze ku bedrest nga yebakidde ku lubuto ng'ali mu mwaka gumu ali mu myaka ena ali mu myaka musanvu yebakidde ku lubuto obadde okimanyi mukwano wallahi omuntu asaanye amanye nti Allah oyo yamutonda ate yamugabirira ate yamuwa wa asda ilayhim ni'ma Allah namubundugulako ebirungi ebyengera Allah amara bimubundugulako wa khalaqa man qablahu Allah ono getwogerako abalungi abekitiibwa ye yatonda abatusooka teri yatonda bajjajjaffe atali Allah rabbal alamin amala okutonda abo abajjawo olubebyeberye olulwoggwe nange wayakhuluqu man baadahu era Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutonda abo abagenda okujja oluvannyuma lwo huwa rabbul alamin ono gwe twogerako ye mulabirizi w'ebitonde byonna wiriza bulungi mukwano la malakun muqarrabun newankubadde malayika ey'oku nsegere ولا نبي مرسل نوى

0: أذكار سوكومكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

إنهم ليأتون في بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا

أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده

قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

says, كما قال الله تعالى في كتابه العزيز, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Surah Al-Isra, chapter 17, verse 9, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. Verily indeed this Holy Quran does to which is most upright. مِنْ فَضَائِلِهِ, among the benefits of the Holy Quran, أَنَّهُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. The Holy Quran will defend those who recited it on the Door of Judgment. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. As Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم narrated that, اقرأوا القرآن, recite the Holy Quran, فإنه يأتي يوم القيامة, for it will come on the Day of Judgment, شفيعا لأصحابي, as an intercessor for its reciters. My fellow Muslims, if you do not recite the Holy Quran, do not dare to think that the Holy Quran will defend you on that Day of Judgment. But my fellow Muslims, what I advise you is, recite the Holy Quran, you will be defended on the Day of Judgment. يَنْفَعُ دَرَجَاتْ أَهْلَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala elevates with the Holy Quran the levels of those who recite it. So my brothers and sisters who are hearing me, when you want to be elevated in your levels, just recite the Quran. Just recite the Holy Quran. وَيَجْلِبُ الطَّمَأْنِينَةُ وَالسَّعَادَ لِلْقُلُوبِ. And the Holy Quran brings happiness and peace in the hearts of those who recite it. If you want peace and happiness in your heart to avoid stress, you just recite the Holy Quran, because it brings peace and happiness in the hearts of those who recite it. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توب إلى الله, توب إلى الله, توب إلى الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. All praise be to Allah, the most precious, the most merciful. Secondly, I pray for the last Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, may peace and blessings be upon him. In our second khutbah, we are going to conclude the benefits of the Holy Quran. نزول السكينة والرحمة عند تلاوته. نزول السكينة والرحمة عند تلاوته. The descent of the tranquility and mercy upon reciting the Holy Quran. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. The hadith says, whenever people gather together to recite the Holy Quran, whenever people gather in one of the houses of Allah Jalla Jalaluhu to recite the Holy Quran and study it together, tranquility descends upon them, and mercy envelops them, and angels surround them, and Allah mentions their names among those who are with Him. وقال محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم narrated that if a person recites one writer in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, he has one good deed, والحسنة بعشر أمثالها, up to many times multiplied. رواه Tirmidhi. So my fellow Muslims who are hearing me, my brothers and sisters who are hearing me, if you want to get rewards, if you want to be happy, if you want to get peace in this life or in this world, just to say the Holy Quran. If you want to get sawab, what you mean? If you want to get paradise, if you want to be appreciated by Allah subhanahu wa ta'ala, just to say the Holy Quran. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى الله عن أربعة خلفاء الراشدون ومنهم أبو بكر وعمر

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض

إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون

إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

0: كانوا يفسقون
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى

بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن

الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ

آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون

ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسالى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال

الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

الظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون

وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها ألم

نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير